لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشفت

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: آتي الحقل أفيق الظل وأحصد خير نهاري. هذه الطرقات السمراء مشيناها.
1: نوتة

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: نوتة نوتة عربية
1: واخر محمول بجالاكسي والريحة مركات
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

نوتة عربية.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: Fiberis. بشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
1: شكرا رضا. صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الخلاف بين واشنطن وطهران مستمر حول قضايا رئيسية مع بوادر تقدم. روبيو يعول على الوسيط الباكستاني ويؤكد استياء ترامب الكبير من حلفاء الأطلسي قبل اجتماع لهم اليوم في السويد. وسط غضب في العواصم الغربية ودعوات لفرض عقوبات، مجموعة أولى من ناشطي أسطول الصمود تصل إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل. رئيس مجلس السلام لادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى دائم، والوضع ما يزال كارثيا بحسب منظمات غير حكومية. ولنا وقفة مع ميشا خليل، مفادة مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان الذي يشارف على ختام فعالياته.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. لا تزال المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها رغم تضييق بعض الخلافات وسط التمسك واشنطن وطهران بمواقفهما بشأن اليورانيوم الإيراني المخصب، وأيضا بشأن مضيق هرمز، فيما تعول إدارة ترامب على وساطة باكستان عبر زيارة قائد جيشها إلى طهران، زيارة أبدى وزير الخارجية ماركو روبيو تفاؤلا حذرا بإمكانية تحقيقها اختراق. مراسلنا في واشنطن هشام الحم.
3: قال الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة سوف تستولي على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، على الرغم من التصريحات الإيرانية أنهم لن يسلمون هذه المواد. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تدمر هذا المخزون. يقدر مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب أكثر من 400 كيلوغرام. ودعا ترامب أن البحرية الأمريكية تتحكم كليا بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا، وشدد على أن حصار الموانئ الإيرانية يستنزف الاقتصاد ويكبد إيران خسائر تصل إلى 500 مليون دولار يوميا. من جهته قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي حققتها مساعي الوساطة مع إيران، ولكنه أضاف إن الرئيس ترامب يملك خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأمس اضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى سحب مشروع قرار لوقف الحرب كان يفترض أن يتم التصويت عليه بعد أن تبين أن الجمهوريين لا يملكون الأصوات الكافية لهزيمة مشروع القرار. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: مسؤولون إيرانيون قالوا أن المرشد مجتبى خمينئي شدد على رفض إخراج مخزون اليورانيوم من البلاد، وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء أمس أن الصراع الإيراني يتجه إلى الاستمرار. كما جددت باريس رفض فكرة مشاركة الناتو بمهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي السويد يجتمع اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظرائه في حلف الناتو، وللمرة الأولى منذ تشكيك ترامب بجدوى الحلف بسبب الخلافات حول إيران. روبيو قال قبل توجهه إلى الاجتماع إن ترامب مستاء جدا. نجوى بن مبارك.
4: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقد مواقف بعض دول حلف شمال الأطلسي الناتو الرافضة لدعم التحرك الأمريكي ضد إيران، وقال إن العديد من دول الحلف تتفق مع واشنطن بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، إلا أنها ترفض اتخاذ خطوات عملية لدعم الولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من الحلفاء إرسال مقاتلات، بل أبدى استياءه من رفضهم تقديم أي دعم. وجاءت تصريحات روبيو بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران من دون تنسيق مسبق مع أعضاء الناتو، ما أثار انتقادات داخل الحلف، خصوصا مع تداعيات الحرب على أسواق الطاقة العالمية عقب إغلاق طهران مضيق هرمز. وأكد روبيو أن أهمية الناتو بالنسبة للولايات المتحدة تكمن في توفير قواعد عسكرية تسمح لواشنطن بإظهار قوتها في الشرق الأوسط، متسائلا عن جدوى بقاء دول في الحلف إذا كان ترفض استخدام هذه القواعد في أوقات الأزمات.
1: وبحسب الرئيس ترامب، وواشنطن قررت إرسال 5000 جندي إلى بولندا دون أن يتضح ما إذا كان القصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له وأرجئ بإطار الضغط على أوروبا، لكن ترامب أكد أن قراره يستند إلى علاقته بالرئيس البولندي. وفي الأثناء نقلت روسيا ذخائر نووية إلى منشآت في بيلاروسيا واستعرضت قواتها النووية. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال إن بلاده لن تنجر إلى حرب أوكرانيا لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم. هذا بينما انتقد الأمين العام لحلف الناتو مارك روت عدم تقييم أو عدم تقديم بعض الدول الأوروبية الدعم الكافي لأوكرانيا. وسط استنكار غربي واسع بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير فيديو ظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى غزة بعد طرحهم أرضا، أكد اثنان من النشطاء تعرضهما لاعتداء جسدي، فيما أعلنت تل أبيب ترحيل كل الناشطين الذين احتجزتهم، ولقد وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي جرى ترحيل جميع الناشطين الدوليين على متن طائرات تركية في محاولة لتخفيف الأضرار السياسية والإعلامية الجسيمة التي لحقت بإسرائيل بسبب فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير وهو يوثق التنكيل بالناشطين بعد اعتقالهم. وزير الخارجية أوعز للسفراء الإسرائيليين حول العالم بالمبادرة إلى حملة شرح تشدد على أن تصرف بن كفير لا يمثل سياسة إسرائيل الرسمية ولا يتماشى والمعايير المعمول بها. وتنظر إسرائيل بقلق إلى تبعات التطور أوروبيا ودوليا مع استمرار استدعاء السفراء والتوجه إلى فرض عقوبات ومنع بن كفير ووزراء آخرين من دخول دول أوروبية، إلى جانب زيادة مظاهر العداء للإسرائيليين في العواصم الغربية. وفيما يقول مراقبون إن بن كفير قام بتوثيق الاعتداءات لدواعي انتخابية لحصد أصوات، علما أنه يقوم بالشيء ذاته مع الأسرى الفلسطينيين في السجون ويرافق الشرطة إلى عمليات اعتقال خاصة في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ودعت إيطاليا وأسبانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير بن كفير، فيما طالبت إيرلندا باتخاذ إجراءات أشد تشمل حظر منتجات وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وجه مبعوث مجلس السلام ميخائيل ملادينوف تحذيرا في مجلس الأمن الدولي من أن التقسيم الحالي لقطاع غزة قد يصبح دائما ما يؤدي إلى تكدس مليوني شخص في أقل من نصف الأراضي. هذا فيما حذر ثلاث منظمات من أن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثيا. نجوى بن مبارك.
4: الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال تتفاقم وفق تحذيرات أطلقتها منظمات أوكسفام وسيف ذي تشيلدرنز وريفيوجز انترناشونال، رغم قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر الماضي والداعي إلى استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل. المنظمات أكدت أن سكان القطاع لا يزالون يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية في ظل استمرار منع إدخال معدات إصلاح شبكات المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، الأمر الذي زاد من مخاطر انتشار الأمراض. وأشارت Save the Children's إلى تواصل معاناة الأطفال من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى حرمان نحو 600 ألف طفل من التعليم للعام الثالث على التوالي. من جهتها قالت الجراحة الأمريكية تيريزا سولدنر العائدة أخيرا من قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية المستمرة تؤدي إلى تدفق مصابين جدد يوميا، مؤكدة أن النظام الصحي الفلسطيني دمر بشكل شبه كامل. ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، محذرة من أن استمرار الإخفاق في تنفيذ الاتفاق قد يهدد مستقبل خطة السلام بأكملها.
1: وليس بعيدا عن غزة، في الضفة الغربية المحتلة وفي تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس تتصاعد مخاوف السكان الفلسطينيين من تنفيذ قرار الإخلاء الفوري الذي أصدره هذه المرة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وسط تحذيرات فلسطينية من خطوة تمهد لتوسيع المشروع الاستيطاني A1، كما تشرح لنا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
6: لقد كنت في تجمع خان الأحمر قبل يومين وكان هناك حالة من الرعب الكبير لدى سكان وأهالي هذا التجمع الذي يقارب عددهم نحو 200 ويحوي مدرسة هامة جدا. الأهالي الذين عمليا لجأوا من جنوب فلسطين من النقب إلى تلك المنطقة يتواجدون وتواجدوا أجيالا في تلك المنطقة. هناك خوف شديد، ترقب لأن يحضر الجيش الإسرائيلي في أي لحظة ليقوم بتهجيرهم، تماما كما حدث مع عشرات أحد التجمعات البدوية الفلسطينية. يذكر بأن هذا التجمع كان صدر بحقه قرار إسرائيلي في عام 2017 بالترحيل، لكن في حينها كان هناك ضغط دولي رافض لهذه الخطوة. يعود هذا القرار إلى الواجهة مجددا. هذا التجمع من التجمعات القليلة المتبقية بين منطقة القدس حتى الأغوار ضمن مخطط إيوان الاستيطاني الضخم الذي تسارع إسرائيل لإنهائه هي في المراحل الأخيرة. هذا التجمع يقف شوكة في حلق هذا المخطط، بما أنه يمنع عمليا شق طرق استيطانية حتى الأغوار، ويمنع أيضا امتداد المستوطنات الإسمنتية الضخمة من منطقة القدس بشكل جدار استيطاني متواصل حتى منطقة الأغوار.
1: قالت الخارجية الأمريكية أن قرار إزالة اسم فرانشيسكا ألبانيزي الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة العقوبات قرار مؤقت لا يعكس أي تغيير في السياسة. رفضت لجنة استشارية فرنسية ترحيل الناشط الفلسطيني رامي شعث الذي ترى فيه السلطات الإدارية تهديدا خطيرا

0: تجريمهم رغم أنهم لم يفعلوا سوى التعبير عن التضامن مع سكان غزة. وتعرضت إسرائيل لموجة انتقادات خارجية واسعة بسبب فيديو وزيرها المنتمي لليمين المتطرف، لكن قبل ذلك كان زميله وزير الخارجية جدعون ساعر من أوائل منتقديه، وصف تصرفه بأنه استعراضي مخزن ولا يمثل إسرائيل. أما زعيم المعارضة يائير لبيد فحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية لأنه ضم مجرما إلى حكومته، حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي انضم إلى منتقدي تعامل بن غفير مع النشطاء رغم اعتباره أسطولهم مغامرة غبية. وفي الأثناء استدعت وزارات الخارجية في 6 دول أوروبية وكندا سفراء إسرائيل للاحتجاج على المعاملة المقلقة وغير المقبولة للنشطاء والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وكذلك لإدانة سلوك الوزير بن غفير. وفي إيطاليا صدر بيان شديد اللهجة من رئيسة الوزراء ووزير الخارجية يطالب إسرائيل بالاعتذار، وطالبت روما الاتحاد الأوروبي بمناقشة فرض عقوبات على بن غفير. ولفت رئيس وزراء إسبانيا إلى أن الوزير الإسرائيلي ظهر في الفيديو وهو يستهزئ بالنشطاء، وأكد أن حكومته ستسعى إلى توسيع نطاق حظر دخول هذا الوزير إلى إسبانيا ليشمل كل دول الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء قرر وزير خارجية بولندا أمس البدء بتطبيقه.
1: وإلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك شيرين ناصر. شيرين صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل.
1: بداية جولتنا من مقال في صحيفة القدس العربي حول باكستان بين إيران والولايات المتحدة حسابات الوساطة.
2: وفق الصحيفة نبيل أجريت مشاورات بين دول عدة للوساطة بين إيران والولايات المتحدة بينها السعودية ومصر وتركيا وباكستان. وفق المقالة من بين هذه الدول نجد أن باكستان هي الأكثر أهلية للوساطة، فسعودية علاقتها مع الولايات المتحدة حميمة جدا من جهة، ومن جهة أخرى رسمت سياساتها منذ ثورة الخميني على معارضة إيران والتصدي لسياساتها في المنطقة، لذلك لا تقبل إيران وساطة سعودية وهي تعتبرها جزءا من معسكر الأعداء، حتى لو أن نية السعودية في وقف الحرب حقيقية وجادة وصادقة. أما النظام المصري فتعتبره إيران جزءا من معسكر الأعداء لقربه من الإمارات وإسرائيل، ولذلك مصر غير مؤهلة ولا مقبولة كوسيطة. وبالنسبة لتركيا فهي بالتأكيد أكثر أهلية من مصر والسعودية، لكن هناك خلافات حقيقية بين البلدين سواء في موضوع العراق أو سوريا، فتركيا هي التي لعبت دورا أساسيا في إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا الحليف الأقرب للنظام الإيراني، ومن جهة ثانية فتركيا عضو في حلف الناتو ما يثير الريبة لدى النظام الإيراني ولا يثق بحياديته. لم تبقى إذن إلا باكستان وسيطا قويا ومقبولا.
1: وفي المدن اللبنانية شيرين مقال حمل عنوان المفاوضات بين الانطباع الغالب والنتيجة الحاصلة.
2: في مقاله ينقل عارف العابد الانطباع العام في لبنان، حيث أن جلسات المفاوضات المباشرة لا تقدم ولا تؤخر، كأنها لا تتم أو تحصل، وهذا ما يعزز الانطباع والقناعة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون على شجاعته واندفاعه قد أقدم على إطلاق مبادرة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون دراسة كاملة أو متروية. ماذا حصل لبنان مقابل هذه الخطوة؟ تقدم نحو البحث عن السلام والتهدئة والاستقرار، أي ما يريده أي مواطن لبناني، لكن هذا الأمر ابتعد عنه ولم يقترب منه. حقق لبنان خطوة إلى الأمام بفصل مسار مفاوضاته عن مسار مفاوضات إيران، وهذا أمر جيد وخطوة متقدمة، لكنه لم يقبض من الأمريكيين وحلفائهم الإسرائيليين أي نقطة إيجابية أخرى حتى الآن. ما أقدم عليه رئيس الجمهورية اللبناني لم يكن متفردا وشجاعا فقط، وهو من حقه وصلب صلاحياته، بل كان متسرعا ومن دون ترو ودراسة كافية، بدليل المعادلة غير المهتمة التي يلقاها لبنان من الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء، الذين يتمادون بالدلع وزيادة الملاحظات والتطلب والمبالغة في الشروط.
1: إلى صحيفة اللواء اللبنانية التي عنونت مقالها كالتالي: الحزب يدور في دوام التوسع الاحتلال الإسرائيلي.
2: هذا برأي معروف الدعوق إزاء الواقع الحالي وانسداد أفراد

0: باقي المبادلة الممكنة للخروج من دوامة توسع الاحتلال الإسرائيلي وزيادة وتيرة الاعتداءات والتدمير. لم يكن أمام الدولة اللبنانية الوقوف موقف المتفرج، وكان خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو الخيار الوحيد المتاح بعد توفر مقومات المواكبة الأمريكية والوساطة والضمانات المطلوبة للمفاوضات المباشرة بتصرف استثنائي أمريكي ولافت هذه المرة لأجل إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ لبنان من هذه الأزمة التي بدت تهدد وجوده وكيانه. وفي حين يبدو خيار حزب الله الوحيد الدوران في دوامة توسع الاحتلال ومشاغلة قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناوشات محدودة للتأثير والفعالية لا تبدل واقعا ولا تغير موازين القوى الموجودة بانتظار ما يقرره النظام الإيراني بخصوص لبنان في ضوء مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قلصت كثيرا من تأثيره السابق وهيمنته عما كانت عليه من قبل.
1: سقوط أوربان وصعود أوروبا، مقال في الاندبندنت العربية نختم به الجولة.
0: نعم، وتحديدا يرى الكاتب نبيل أن هزيمة فيكتور أوربان في المجر لا تمثل نقطة تحول إيديولوجية لليمين المتطرف الأوروبي وحسب، بل هي أيضا زلزال جيوسياسي وستغير حسابات الكرملين تجاه القارة. فخلال الحملة الانتخابية المجرية جرت مكالمة بين أوربان وفلاديمير بوتين في تشرين الأول أكتوبر 2025، ويزعم أن أوربان وصف خلالها المجر بأنها الفأر المستعد لمساعدة الأسد الروسي، وكانت المجر مفيدة للغاية لروسيا في تعطيل جهود الاتحاد الأوروبي لإرسال 90 مليار يورو إلى أوكرانيا. ومع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا كانت موسكو تعتقد بأنها تستطيع الانتصار ما دامت أوروبا مشلولة. لكن الآن بعدما رحل الفأر بات على الأسد أن يعيد التفكير في استراتيجيته الأوروبية، فتغيير الحكومة في بودابست يعني لأن كييف ستتلقى أخيرا الدعم المالي، علاوة على ذلك تعني خسارة أوربان بالنسبة إلى روسيا خسارة الزخم في استراتيجيتها الرامية إلى تقسيم أوروبا وأضعافها. لذلك ليس مستغربا أن يخلص معلقون موالون للحكومة في موسكو إلى أن روسيا لا ينبغي أن تراهن على أوهام التقارب مع أوروبا.
1: شكرا لك شيرين. صناعات البتروكيماوية في العراق قطاع مهمل يبحث عن فرصة للنهوض. ريبورتاج مراسلنا محمد طلال.
2: في القاعة الكبرى لجمعية المهندسين العراقية ببغداد يدور نقاش بين المهندسين ممزوج بالحسرة والألم. الصناعة البتروكيماوية في العراق محور الحديث، قطاع صناعي كان وما يزال متعثراً منذ سنوات، والحضور اجتهدوا برسم صورة يراها كثيرون فرصة العراق للخروج من الاعتماد الطويل على تصدير النفط الخام في ظل الأزمة الإقليمية الحالية. عامر الجواهري استشاري في التنمية والاستثمار.
3: التحديات، أهم شيء التحديات اللي لاحظناها على هذه الصناعة البتروكيماوية في العراق، هناك تحديات موضوعية وهناك تحديات فنية وتمويلية وسياسية، سياسية من الداخل ومن خارج العراق. مع ذلك نريد، وهذا الطموح، أنه نحرك الماء الراكد ونحرك الجهات المسؤولة عن الموضوع وبضمنها رئاسة الوزراء على أن تسير في هذه الصناعة.
2: خلال الندوة التي قدمها المهندسون العراقيون والتي حملت عنوان الصناعة البتروكيماوية في العراق الواقع والتحديات وآفاق التطوير، تكررت الدعوات لتطوير الثروة النفطية إلى صناعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد العراقي. المهندس صفاء طالب ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن.
4: كنا نعرف أنه البنى التحتية في البلد هي قديمة، تكنولوجيا قديمة وبنى تحتية متهالكة ومندثرة، فالواجب يصير العمل على إنشاء مشاريع جديدة للبتروكيماويات وليس تأهيل القديم منها.
2: وخلال الجلسة حضرت الأرقام بوصفها جزءاً من صورة القطاع الصناعي المرتبك، إذ تشير تقارير اقتصادية إلى وجود عشرات آلاف المصانع المتوقفة في العراق، بينها أكثر من 18,000 مصنع متوقف عن العمل، فيما تتحدث دراسات أخرى عن تعثر ما يزيد على 80,000 مشروع صناعي خلال السنوات الماضية. الدكتور عبد العظيم الخفاجي باحث اقتصادي.
5: الصناعة البتروكيميائية في العراق ضرورة ملحة، فيما تمتاز هذه الصناعات من إمكانية توفير المادة الأولية بأسعار متواضعة. من هنا أن العراق حقيقة بحاجة إلى التركيز على الصناعات البتروكيميائية لأنها أساس توفير المواد الأولية للصناعات جميعاً.
2: ومع انتهاء الندوة بقيت الأسئلة أكبر من الإجابات في بلد يمتلك ثروة نفطية هائلة، لكنه ما يزال يبحث عن صناعة قادرة على النهوض وعن طريق يحول هذه الموارد الكبيرة إلى مشاريع حقيقية. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: مستمعاتنا مستمعينا نحييكم، نجدد تحياتنا الصباحية لكم أينما كنتم ومتى ما انضممتم إلى أثير صباح مونتي كارلو الدولية. صباح الخير رضا.
6: صباح النور نبيل، مرحبا بالجميع. فالونتا معنا على الهندسة الصوتية، وبعد لحظات سنكون مع موجز إخباري مع زميلة نجوى بن مبارك،
1: ثم النشرة الاقتصادية. قبل أن نتوقف معك عند أخبار الاستهلاك والتسوق رضا،
6: وفرنسا ترصد أكثر من مليار يورو، مليار ومئتين مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود جراء الحرب في الشرق الأوسط، وبريطانيا أيضا تطلق حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة المعيشة.
1: كريستيانو رونالدو يقود نادي النصر إلى التتويج بلقب الدوري السعودي، هذا موضوع النشرة الرياضية مع وديع فيعاني
6: المدونة، مع هند الأرياني. ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
1: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخصين، وقال الجيش الإسرائيلي إنهما كانا مسلحين يتحركان بطريقة مريبة قرب الحدود. وتأتي الغارة رغم سريان الهدنة المعلنة، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف عناصر ومواقع تابعة لحزب الله. من جهة أخرى، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص بينهم سفير إيران في بيروت ونواب لحزب الله وضابطان لبنانيين تقول إنهم مرتبطون به، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان. أعلنت إسرائيل ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متوجها إلى غزة، فيما وصلت المجموعة الأولى منهم إلى تركيا عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. وطالبت إيطاليا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد نشره فيديو لناشطين من أسطول الصمود مقيدي الأيدي عقب اعتراض سفنهم المبحرة إلى غزة. هذا ودعت 3 منظمات غير حكومية إسرائيل إلى احترام التزاماتها، وحذرت من تدهور الوضع الإنساني بعد أكثر من 6 أشهر على تبني الأمم المتحدة قرارا يؤيد خطة السلام للقطاع الفلسطيني. في الملف الإيراني، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران. هذا وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتقاده لحلف شمال الأطلسي على خلفية عدم تقديم أي دعم للحرب الأمريكية على إيران، وذلك مع توجهه إلى السويد للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو. وفي السياق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء مع نقص في الإمدادات في تموز يوليو أو أغسطس المقبل في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط. أعلنت أوكرانيا أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. قالت النرويج اليوم أنها ستساهم بمبلغ أكثر من 5 مليون دولار في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، تقديرات وكالة الطاقة الدولية تظهر أن سوق السيارات الكهربائية أصبح جزءا مركزيا من صناعة السيارات العالمية، فبعد أن تجاوزت المبيعات العالمية 20 مليون سيارة كهربائية عام 2025، تتوقع الوكالة أن تقترب الحصة من 30% في العام الجاري، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والتوسع المعروض الصيني. أولا، ماذا تعني سيطرة السيارات الكهربائية على نحو 30% من مبيعات السيارات العالمية في العام 2026 اقتصاديا؟
4: هذا الرقم يعني أن سوق السيارات العالمي دخل انتقالية تتخللها العديد من التحولات الهيكلية. 30% من مبيعات السيارات العالمية ليس مجرد رقم طارئ، بل هو حقيقة يشير إلى متغيرات كبيرة في قطاع السيارات العالمية. هناك تغير في خارطة الاستثمار في صناعة السيارات، وتطور وتوسع في سلاسل توريد البطاريات والمعادن النادرة أو الحرجة مثل الليثيوم والنيكل، والتي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية. كما يزداد الضغط على شركات السيارات التقليدية لإعادة توجيه استثماراتها نحو المنصات الكهربائية وتطوير الأبحاث في مسألة توسيع البطاريات أو تكنولوجيا السيارات الكهربائية. الأهمية الاقتصادية لا تكمن فقط في عدد السيارات الكهربائية المباعة، بل في أثرها على سوق الطاقة. وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن السيارات الكهربائية الموجودة حالياً خفضت من الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في العام الماضي. هذا لا يعني بالتأكيد نهاية عصر النفط، لكن هذا يشير إلى أن هناك بدائل أخرى بدأت بالتوسع خلال هذه الفترة نتيجة عوامل كثيرة، وبالتأكيد العامل الأخير الذي حدث والاختلالات في منطقة الخليج وإغلاق المضيق ساهمت بشكل أكبر في زيادة وتيرة الطلب على السيارات الكهربائية، ولا سيما في الأسواق التي تعتمد على استيرادات الطاقة مثل أوروبا واليابان وغيرها.
1: طيب زياد، لماذا تبدو الصين الرابحة الأكبر في هذا التحول؟
4: حقيقة الصين أسست منظومة صناعية متكاملة حول صناعة السيارات الكهربائية وما يرتبط فيها من سلاسل توريد وقيمة. حسب وكالة الطاقة الدولية، الصين استحوذت على الحصة الأكبر من نمو المبيعات العالمية في قطاع السيارات في عام 2025. السيارات الكهربائية كذلك تمثل 55% من مبيعات السيارات الإجمالية داخل السوق الصينية لنفس العام. الشركات الصينية كذلك تملك ميزة واضحة في صناعة البطاريات وتكنولوجيا البطاريات والتصنيع منخفض الكلفة وتنوع واسع في الطرازات التي تنتجها الشركات الصينية، خصوصا السيارات التي تنافس على جانب الأسعار والتي تناسب الأسواق الناشئة. هذا التوسع في قطاع صناعة السيارات الكهربائية منح الصين نفوذا صناعيا وتجاريا كبيرا تفوقت فيه ربما بشكل واضح على دول تاريخية في صناعة السيارات تقليديا كما هو معروف، ودول عديدة كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا وكوريا كانت تتفوق في صناعة السيارات التقليدية لعقود طويلة، لكن اليوم الصين بدخولها في والتوسع في قطاع صناعة السيارات الكهربائية بدأت تزاحم تلك الدول على صناعة أو حصص في سوق السيارات العالمي، وخلق ضغطا كبيرا على الشركات صناعة السيارات التقليدية، وهذا بالتأكيد سبب الكثير من الضغوط الاقتصادية على تلك الشركات ويدفعها إلى التغيير ربما نموذجها الاقتصادي للتمكن من الاستمرار بالمنافسة مع الشركات الصينية على حصص في سوق السيارات العالمية.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وإلى أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا. فرنسا ترصد 1 مليار يورو و200 مليون لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود جراء حرب الشرق الأوسط.
0: نعم نبيل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني خلال مؤتمر صحفي غير اعتيادي عقده أمس الخميس إلى جانب 6 وزراء، أعلن عن حزمة مساعدات إجمالية بقيمة 1 مليار و200 مليون يورو لدعم العمال والشركات الأشد تضررا من ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وتشمل حزمة 710 ملايين يورو من المساعدات الجديدة تستفيد منها قطاعات الصيد والزراعة والنقل وقطاع البناء والأشغال العامة، فضلا عن مقدمي الرعاية المنزلية والموظفين الحكوميين كثيري التنقل. كما قررت الحكومة مضاعفة سقف منحة الوقود التي يدفعها أصحاب العمل من 300 إلى 600 يورو سنويا، مع إلغاء جميع شروط الاستحقاق، ورفع تعويض كثيري التنقل من الفئات المتواضعة من 50 إلى 100 يورو في المقابل 7 دار الوزراء أي تخفيض عام للضرائب على الوقود معتبرا إياه مكلفا لخزينة الدولة، مؤكدا أن تمويل هذه الإجراءات يستلزم توفيرات في الإنفاق العام. وقد قبلت هذه الإعلانات بانتقادات من أحزاب المعارضة، إذ طالب حزب التجمع الوطني بخفض مباشر للضرائب، فيما دعت أحزاب اليسار إلى فرض ضريبة على الأرباح الخيالية لشركات النفط والتي تجاوزت 1 مليار يورو منذ بداية الحرب.
1: الحال من بعضه في بريطانيا.
0: نعم نبيل، أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أمام البرلمان أمس عن حزمة إجراءات لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة، أبرزها تجميد الرسوم الجمركية على أكثر من 100 نوع من المواد الغذائية المباعة في محلات السوبر ماركت، مطالبة هذه المحلات بتمرير الوفرات بالكامل إلى المستهلكين في خطوة يتوقع أن توفر 150 مليون جنيه استرليني للمستهلكين. وتضمنت الحزمة أيضا رصد 350 مليون جنيه لدعم صناعة المواد الكيميائية الحيوية و120 مليون جنيه لصناعة السيراميك للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية على هذين القطاعين.
1: شكرا رضا.
3: النشرة الرياضية.
1: تتويج نادي النصر وكريستيانو رونالدو بلقب الدوري السعودي. النشرة الرياضية برفقة وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
5: صباح الخير. كريستيانو رونالدو قاد فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتسجيله مرتين خلال الفوز على ضيفه الدماق 4-1 في المرحلة 34 والأخيرة، وحسم النصر لقبه 10 في الدوري السعودي والأول له منذ عام 2019 بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف. كما توج النجم البرتغالي بأول ألقابه المحلية مع النصر، واستغرق تحقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول لقب محلي له في السعودية نحو 40 شهرا. توج بلقب الدوري بقميص النصر بعدما كان وصل إلى المملكة مطلع عام 2023. ونهائي غير مسبوق من أجل لقب كأس فرنسا لكرة القدم الليلة بين لانس ونيس. لانس يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى بعدما خسر معركة الدوري في الأمتار الأخيرة أمام باريس سان جيرمان. لانس بلغ النهائي 3 مرات سابقا آخرها عام 98، لكنه خسر كل مرة، وهو أمام فرصة ذهبية للتتويج للمرة الأولى بما أنه يواجه نيس وهو فريق في قلب العاصفة مشغولا حاليا بمهمة أكبر وأهم، البقاء في دور الدرجة الأولى. وسيكون عليه خوض ملحق الصعود والهبوط ضد سانت إتيان يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين. لانس الذي أنهى الدوري وصيفا سيشارك الموسم المقبل في دور الأبطال، ويأمل ظهيره الأيمن السعودي سعود عبد الحميد المساهمة في التتويج. ومن بين لاعبي علي العبدي الظهير الأيسر الدولي التونسي، هشام بوداوي لاعب الوسط الدولي الجزائري، وسفيان ديوب المهاجم الدولي المغربي. نستمع إلى قائد لانس أدريان توماسون.
6: سيكون الفوز باللقب بمثابة مكافأة للموسم الرائع الذي نخوضه، سيكون بمثابة تتويج لمسيرتنا، سيربطنا هذا الفوز فيما بيننا إلى الأبد، لأن الفوز بأول كأس فرنسا في تاريخ النادي سيصادف الذكرى 120 لتأسيسه، وسيكون إنجازا استثنائيا بلا شك.
5: واستدعى مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي مجموعة من 28 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي في مركب محمد السادس في الرباط ترقبا للمشاركة في نهائيات المونديال التي تنطلق في 11 من الشهر المقبل. ولكن هي ليست اللائحة النهائية، إذ يغيب عنها عدد من اللاعبين البارزين من بينهم قائد المنتخب أشرف حكيمي المصاب حاليا، والذي سيخوض في 30 من الجاري نهائي دور الأبطال مع فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة أرسنال. كما يغيب حاليا المدافعان نصير المزراوي من مانشستر يونايتد، ونايف أجراد من مارسيليا، لاعب الوسط نائل العيناوي من روما، والمهاجم إبراهيم دياس من ريال مدريد. هؤلاء لم يشاركوا في هذه المرحلة الإعدادية، سينضمون على الأرجح فيما بعد إلى المنتخب المغربي الذي سيشارك في النهائيات. وعودة الحارس الأسطوري مانويل نوير إلى منتخب ألمانيا. اللائحة التي كشف عنها المدرب يوليان ناجلسمان تضمنت اسم حارس بايرن ميونخ المخضرم العائد إلى المنتخب بعد غياب 2 عام، وكان أعلن في صيف 2024 أنه سيعتزل اللعب دوليا من أجل التركيز على مهمته مع فريقه بايرن ميونخ. ونيمار يتعرض لإصابة جديدة خلال تدريبات فريقه سانتوس، إصابة في عضلة الساق اليمنى ستبعده عن المباريات الأخيرة لفريقه قبل انطلاق كأس العالم. وأوضح طبيب النادي رودريغو زغيب أن نيمار يعاني من تورم خفيف في عضلة الساق، وأضاف أن حالة نيمار لا تدعو إلى القلق، ومن المتوقع أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل للانضمام إلى المنتخب البرازيلي. وستشارك اللاعبة المصرية ميار شريف في نهائيات رولان غاروس، وذلك للمرة السادسة في مسيرتها بعدما عبرت التصفيات، حيث تغلبت على ثلاث لاعبات الإسبانية أندريا لوزانو غارسيا، ثم الإيطالية مارتينا تريفيزان، وأخيرا أمس البلجيكية غريت مينين. مايار شريف البالغة 30 من عمرها تحتل حاليا المرتبة 130 في العالم، وأفضل تصنيف لها خلال مسيرتها كانت المرتبة 31، وأفضل نتائجها في رولان غاروس بلوغ الدور الثاني في ثلاث مناسبات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
1: الخلاف بين واشنطن وطهران مستمر حول قضايا رئيسية، مع بوادر تقدم روبيو يعول على الوسيط الباكستاني ويؤكد استياء ترامب الكبير من حلفاء الأطلسي. وسط غضب في العواصم الغربية، مجموعة أولى من ناشطي أسطول الصمود تصل إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل. رئيس مجلس السلام لادينوف يحذر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى وضع دائم، والوضع ما يزال كارثيا بحسب منظمات غير حكومية. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد موالين لحزب الله في لبنان بمن فيهم السفير الإيراني في بيروت. روسيا تستعرض قوتها النووية في بيلاروسيا وسط تصاعد التوتر في أوكرانيا. وفي المغرب، مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة فاس، والحكم على وزير مغربي سابق بالسجن 13 عاما بتهم فساد. في تركيا، محكمة تعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري وسط حملة قمع للمعارضة التي اعتبرت القرار محاولة انقلاب.
0: مدونة اليوم الآن مع هند الأرياني.
1: ما تراه نقمة يراه غيرك نعم.
7: جلست أمام صديقتي الأجنبية التي ترتدي معطفا ثقيلا رغم أن الجو تحسن في ستوكهولم. قالت لي بتذمر: لا أدري كيف تتحملين هذا الجو، كيف تستطيعين أن تعيشي في بلد أغلب شهور السنة فيه بلا شمس؟ نظرت إليها وقلت في نفسي: يا لغرابة هذه الحياة. النقمة التي تشعر بها هذه المرأة هي نعمة لدى شخص آخر يتمنى أن تأتيه الفرصة لينجو من مصيره في بلده. صديقتي الأجنبية لم تأتي إلى السويد كلاجئة، وإنما كزوجة لرجل سويدي وأم لطفلهما. تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وترغم نفسها على تعلم اللغة السويدية التي لا تستسيغها. هي فقط لم تحب البلد وتشعر أنها مرغمة على العيش فيه. أشاهد عينيها الحزينتين وهي تحكي كيف أن هذا الجو المظلم تسبب لها بالاكتئاب، فأشعر بتعاطف حقيقي نحوها، فهي فعلا تعاني. ثم أنظر إلى هاتفي فأجد منشورا على فيسبوك ينعي شابا كان رائدا في المجتمع المدني، هرب من صنعاء فقتل في عدن لأنه لم يغادر اليمن سريعا. ثم أنتبه إلى إشعار في هاتفي عن خبر من صحيفة سويدية يتحدث عن ترحيل مراهقين من جنسيات مختلفة عاشوا في السويد أغلب حياتهم مع والديهم، لكنهم بمجرد أن بلغوا سن 18 ولأن إقامتهم كانت مرتبطة بإقامة والديهم، أصبح عليهم إيجاد عمل براتب مرتفع سريعا، وإلا فسيتم ترحيلهم. وكان شرط الراتب المرتفع صعبا على طلاب تخرجوا للتو من المدرسة، وبناء على ذلك أجبر عدد منهم على الرحيل إلى بلدانهم الأصلية التي لا يملكون أي رابط حقيقي بها. أشاهد الفيديوهات وهم يبكون لأنهم أرغموا على ترك السويد، البلد الذي يشعرون فيه بالأمان والراحة، ورحلوا إلى بلدانهم الأصلية التي لا يحملون تجاهها أي شعور بالانتماء. وهنا سألت نفسي: ما الأشياء التي تضايقني بينما هناك شخص آخر يعتبرها نعمة؟ ربما علي أن أبحث في داخل كل نقمة عن نعمة وأشعر بالامتنان بدلا من الامتعاض. ربما أنا لا أرى هذه النعمة بينما شخص آخر يتمناها لأنه محروم منها. هند الأرياني.
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: ووصلنا مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرة الأبراج، وينضم فينا وينضم فيها معنا على المباشر عراب الحضور إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
9: المهم أنه أنا معك ودائما
0: أنت معنا دائما إبراهيم.
9: صباح الفل.
0: مرحبا إبراهيم.
9: الله يخليك.
0: دائما نبدأ بسؤال عنك أولا في البداية، كيف أحوالك؟
10: نوتة الحمد لله. عربية
9: الحمد لله.
0: الحمد لله، سعداء جدا بك معنا إبراهيم. والقمر، وين القمر يا ترى، وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
9: نعم، القمر موجود في برج الأسد تماما مثل امبارح ولآخر يوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج العذراء. هلا في عنا مشكلة طويلة اليوم، عنا خلو مسار ابتدى أوردي من امبارح وبينتهي بكرة في الصباح، بمعنى آخر كل هذا اليوم لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، إذا نواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا بالنسبة للزوايا، عندي ثلاث زوايا وهي متنوعة. أول وحدة عم تحصل الساعة 7:30 الصبح، تربيع بين الزهرة ونبتون، وهاي مش سهلة أبدا، هاي اللي مر في حياته أو مرت في حياته تجارب صعبة من ناحية عاطفية أو جنسية تراود ذهنه وتقض مضجعه وبيكون مزاج الطبع. لكن الأهم من هذا أنه هاي الزاوية تتسبب في تحرش جنسي للأطفال، إذا ندير بالنا على أطفالنا وصغارنا طوال هذا اليوم. الزاوية الثانية جاية الساعة 3:30 بعد الظهر بين الشمس وأورانوس اقتران، هون تحصل حوادث مفاجئة غير متوقعة، ممكن تكون إيجابية أو سلبية، بس غالبا الحياة هي سلبية. هلا آخر زاوية جاية بين عطارد وزحل سيكستايل 60 درجة، جاية الساعة 7 المساء تقريبا، هاي بتخلي دماغنا قادر على تنظيم الأمور.
0: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج، ونبدأ بالحمل.
9: الحمل بنقول له أنت كمان اليوم مثل امبارح عندك رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. أولا في خلو مسار طويل بمنعك أنك تلتزم تجاههم قولا وفعلا. ثانيا شيء أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، فما يبالغ في توقعات، وإذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، لكن الحلو اليوم أنه ممكن يسمع خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من أولاده.
0: ماذا عن الثور؟
9: الثور رح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية ينسى هذا اليوم كلياته، لا يصلح لذلك وبيندم على هاي الخطوة. هلا بالنسبة للثور بتم أجواء الرومانسية حلوة، وبهمه أكثر شيء في هاي الفترة ضبط الميزانية.
0: أخبار الجوزاء؟
9: أن جوزاء نشط فيها الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد بيطلع، لازم يطلع يعني قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. اللي عنده امتحان أو مقابلة في هذا اليوم ولا يستطيع أنه يغيرها أو يغير هذا الموعد، يحاول قدر المستطاع أنه يكون مستعد ويركز لآخر حد. التجار في الأماكن اللي فيها عمل ينتبهوا، التجار المحليون ينتبهوا في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة.
0: وصلنا للسرطان.
9: السرطان الناحية المالية من امبارح أشغلته اليوم كمان نفس الشيء، صحيح في خلو مسار، بس هذا لا يمنع أنه يحصل على مبلغ من المال بيجي من العمل أو عمل إضافي، لكن يمنعه من شراء أي حاجة ثمينة ويخفف من النفقات قديش بيقدر. السرطان بتم عنده أجواء رومانسية دافية.
0: أخبار الأسد.
9: الأسد طبعا الأمر موجود عنده من امبارح واليوم، مليان طاقة مليان نشاط، بس هو مقيد لأنه في خلو مسار عنده بالذات، ممنوع يبادر ولا بأي خطوة جديدة يواصل عمل ابتدى فيه من قبل ما قدرش يكمله. الحلو عند الأسد أنه مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
0: إلى العذراء.
9: مع مزيد الأسف العذراء من امبارح واليوم كمان فترة مش كتير مريحة له، لأنه لا القمر ولا الشمس مساعدينه، فبنقول للعذراء حاول أنك تنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل، من عمل تراكم عندك من قبل، ما تبادر بعمل جديد، ما تنتقد الآخرين، طور روحك أثناء التعامل معهم، تغيير إيجابي جاي من بكرة الصبح.
0: ما الجديد عند الميزان؟
9: الميزان بالنسبة له اليوم هذا أحسن من العذراء، وعنده نشاط اجتماعي تقريبا زي امبارح، بس الجديد السلبي أنه إذا في صديق واحد بينفذ له مطلب في هذا اليوم على الأغلب مش راح يطلع في إيده. في قسم منهم موجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة، إذا ألغيت في آخر لحظة ألا يستغرب من ذلك.
0: ما الجديد عند العقرب؟
9: العقرب مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. طبعا في أماكن فيها عمل، في أماكن ما فيها عمل. الأماكن فيها عمل نصيحة للموظف أو اللي بيشتغل كموظف أنه يحاول قدر المستطاع يتجنب المسؤولين في هذا اليوم، ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بنقول له اعمل هذا التغيير في يوم آخر مش في هذا اليوم، مش راح تطلع بنتيجة. بتم الأشياء البارزة الإيجابية عند العقرب، أجواء رومانسية دافية.
0: أخبار القوس؟
9: القوس نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يسوق يعني بنفسه السيارة، يحاول أنه يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. الأماكن فيها عمل التجار يكونوا صحيين في عمليات الاستيراد والتصدير. بالنسبة للقوس بتم أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
0: وصلنا للجدي.
9: الجدي مشغول في عادة تنظيم أموره المالية المشتركة، في فرصة لإكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس في نفس الوقت يديروا بالهم هون مواليد برج الجدي ممنوع يعني يقوموا بشراكة مالية جديدة أو يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال، وينتبهوا كمان أكثر يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: أخبار الدلو؟
9: الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير دافية، وبعدين عندنا خلو مسار، يعني حتى لو كانوا مقتنعين بالعلاقة العاطفية ممنوع إتمام طلب خطبة زواج، حتى توقيع عقود تجارية في هذا اليوم هاي خطوة مش في مكانها، ممكن تعطي نتيجة سلبية. بالنسبة للدلو بيناسبه كتير في هاي الفترة أنه يمارس نشاطات أدبية.
0: ونختم مع الحوت.
9: الحوت بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه العمل تراكم عنده من امبارح واليوم كمان عنده عمل جم، بس بيقدرش اليوم يبادر بعمل جديد إذا يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. بالنسبة للحوت أجواء رومانسية حلوة، وبنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: في معنا رسالة يوسف من رام الله. يوسف من مواليد 18/9/1991 في الرابعة بعد الظهر، يسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
9: نقول ليوسف أنت برجك العذراء والطالع الدلو. بخصوص العمل الفرصة تبعتك قريبة من 13/6 ل 11/8، بس دير بالك من 29/6 ل 23/7 هناك في تعطيل في مجال العمل. بالنسبة للمال في عنده فرصتين، أول واحدة من 6/8 ل 10/9 ومن 14/11 حتى 4/12، بس في نصيحة له، لأني لقيت أنه بيت المال عنده موجود في الحمل، والحمل دخل عليك كوكب زحل وهذا بده يقعد سنتين، إذا بالسنتين هدول يدير باله كتير على مصرياته. بخصوص الصحة عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة، الأعضاء الحساسة منطقة البطن والمعدة والساقان. أخيرا سأل عن الحظ، بنقول له هو صحيح ما بيلعب دور معاه ولكن لا يعاكسه.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
9: نعم يا رضا، اخترت ممثلة إنجليزية من الجيل السابق اسمها شيرل كامبل.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
9: أنت أيضا يا رضا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: Hi.
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنجمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرى
1: وكمان هيك
4: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
1: وهيك
5: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
6: قال كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
7: نسيتها قول انا نسيتها
8: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.

0: عارف وين
1: سبحوني عيوني
0: يا حد السيف ومدهب بغنيه مرة بيكون صيف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنيه مرة بيكون صيف ومرة فيهن شتوي

0: ودوني ورميوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هاي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

بتندم وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب، لما بترجع يا حبيب

نحن يا صبحاً الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخزر اللي زرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل قلبي
6: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة.

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح وليل عشاق طار قالت لكن اوعى طرح وليل عشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: نوتة نوتة عربية

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: notaarabia.com تستحق السمع.
0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشو ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم امين إله ما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

0: clap, boom de clap, de clap, boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: يا أحلى منهم يا فرق عنهم
0: وكمان هيك.

0: وهي
1: انا عمري ما يندم قلبي على اللي بعاني وينسى هواك
0: وكمان هي
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
1: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
1: في عنده شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإزاعة إلي مسعد إيها.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

مش عارفة ليه بضعف قوي قدام عيني، بنسى الكلام وبدوب

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي
2: وتري

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا دوت كوم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها ولا انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: من يومين ثلاثة اتسألت علي.
1: نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن كأسياف تنادي والحاضن كأسياف تنادي على عاص الهوى على عاص الهوى الله.

الهوى الله أكبر دقت شبر يا ناس والشمع الضر.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
1: زمرنا

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: كنت قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حط حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملم سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هل حلوه مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: Thank you.
1: بنوت عربية أغانينا هيك.
2: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
1: وكمان هيك.
3: خليك معايا ما تقطعيش.
1: وكمان هيك.
4: يا ستار قلبي ولع نار.
1: وكمان هيك.
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
1: وهيك.
3: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

المغرب لما خيرون تبسمرت بالقاع شباك العراق بعروة مجلل لما خيرون تبسمرت بالأرض شباك العراق بعروة مجلل

0: بنوت عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: يا عم اتنين هم يردونا حبهم
0: وهي
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هاي
4: معجب يابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هاي
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عليك بغارة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
1: وكمان هي
3: تيقتل هدرة اللي قلو.
1: وكمان هي
4: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك.
5: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. نوتا أريبيا.

0: احكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: من هذا

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتم.
1: نوتة عربية،
0: هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآيو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد.